مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدا

اوه سوري كناوري دخيرا تلقى انت با يولك اي كنا وكاسا بي كناوري البرابر ويدخيرا كنا وكاسا خسن لرا ديارا اتاشي راتو بلداريكا وكاسا راتو بلداريكا دي سندر سرا لك ديتا بلا تفكي بايلا لك مايلتا بقلا بلا تفا منغ دسار بازان كي واوري دلا چلك دا وكاس فمدك لك دسي شو چلك لك بيامي بدير خواري وكوچر وكاسا خير دي دا خبر راتو كو سوق دتا يادیگي سوق دتا يادیگي جلك ما دا خبر شير کا زمان سر خو بحر کرو بتاولا بيا لك لك وكاسا دا وګوره خامې ته پکې داخلي بل اخري کړي به دخل کومانی واورل زیاته بیا خبر

0: رمي خوخي وما ندغي ولا رمي خوخي وما ندغي ولا
1: اوكي اوكي فوري فوري فوري او سوا بيوالو
2: رازي مقابلة دي وقت كدير سخت روان لها پتہ نہیں وجہ کائنات دی ماشومان لرس لس روپے ورکڑی وسنگا بڑا اٹھنے ہوا اس السلام علیکم جی
3: اینات
2: اوت سنگا
3: اینات اوت
2: تسو کی
3: ز خپل انتی تا اوت ورکو
2: باجی گل چتا

شكم ده مقابلك شكم ده لو انتك رستو شوية كانت لك زورم لقولي وكنا بس مقابله من كريبا وبراند لا باي جيمة إن شاء الله نيكس پروگرام كي وكيدي شتاو سبيامو كميلا وشي همت پنا بايلي بيا برازي ها اداس تاسو خبال پروگرام ده منگ در سرو لاريو منا تاسو ولي خبا كي گي اوكي جناب میسیج سره تر ازما چې مونږ ته میسیجونه چا چا کړی دی.